طوب تمدوني كل انا سير سيد نسيم دخول بنا دخول خور لحياة عدلو ما ستيتو.